ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

0: أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux.
0: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم

فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا

يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا

به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما

أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن

وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در ذاب جلوين يتجاو من الله سبحانه وتعالى دوكون يتمم هندبو هوريا ها برنامج ميدن الجامع في فقه النساء ها إزاءة النور ها راديو النور ين يتجاو من الله سبحانه وتعالى وهوريا باو جسم ستلاني سندرينو en patum velayen Allah hoynanen vo ijininen radio an-nur Allah tayedum do yotta hadum yottaino fu inshallah min yetti jawmirado do ko min yettanum nam en non ha kitabu salah en larino kitabu salah ha deftere men al-jami'u fi fiqh an-nisa en larino diga rukno julde julde farillana dum ruknuna hander dina islamana ko dum wajibna ko dum sunnana en larino kitaji julde en larino hukumuji mun en darino ha do babul sujudu sahwi ha aljami'u fi fiqh an-nisa en non ha darsere sujudu sahwi en ma en lara dum dum non sujudu sahwi en non sujudu sahwi do vai en bi adama sujudirta to ni wodi ko vonniri mo hajulde mako kumalli wodi ko usti hajulde mako do o anda du der woytare on dum wari mo wodi ko usti hajulde mako no o vo'inirta dum kumalli bo do woytare wodi ko beddi hajulde mako waccal mun non ko vo'itina dum no o vo'inirta dum kanjum on lo lara kanjum on wadi sujudu as-sahwi sujude jamaido jabarinkeje sujude jamaido kanje vo'inirta julde kanje jokkirta julde to vonni je julde yibbay to wodi ko usti ya julde ba sunnaji julde sunnaji muakkada ko malli bo wodi ko usti ha julde bana rukunon handal julde nimmenta ar lormita rukunuman a wartira dum to a wartir dum do a wadda sujudere ko hollata a ta'ino dum a jokkinum do bo a anda wona ta'i a jokkinatu do wado andi nam sujudeje mayde sujudeje didi sujuditte yeso silminango be ɓawo silminango enidi en lara ɗum ɗeyon kanje ɗum nam mana sujudi fil lugati mutlaqul khudu'i سواء كان بموضع الجبهة على الأرض أو كان بأمارة أخرى من أمارات الخضوع كالطاعة ومعنى السهو في اللغة الترك من غير علم فإذا قيل سهى فلان فمعناه ترك الفعل من غير علمه أما إذا قيل سهى عن كذا فمعناه تركه وهو عالم وبذا تعلم أن اللغة تفرق بين قول سهى فلان وبين قول سهى فلان عن كذا ولا فرق في اللغة بين النسيان وبين السهو أما الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين النسيان وبين السهو أيضا بل عندهم السهو والنسيان والشك بمعنى واحد هذا هو معنى سجود السهو في اللغة نعم إنه النار من يوني سجدير سجدير السهو سجدير ويتار تبي آدم ويتي تبي آدم هيري سجدير كيري بي آدم هيري هجلد وهيري وسجلد كو هيري وبدي جلد إنه النار من يوني معنى سجدير بهور من كما حلو عربية كون بيتا سجدير سجدير لو dum do tare mutlagan tan to lati ko bi adama sujudi be tinde mun ha do leddi o sujudi ni jawmirawo kuma li bonno one do tare fere bana do tin gonon non dum sujudere amma dum woni sahwo hirugo haluga arabiya hirugo haluga arabiya do to be wima sahwo bi adama o acci hunde amma do anda on o accinde

to ni bi adam acci hunne ha julde do anda on o acci bavi go o yejjiti ko bavi go o woiti masalan kabbiroje masalan jangugo sura wal bawo jido ko larani bando ka be viyan wayne hiri nennanta ha luga bo to be vi hiru go be yejjiti ko paddum hunne wore haluga arabiya nonnan modi be fikhu modi be fikhu madda je en volwanta do modi be ko larani fanni wal mayro kambe futo bi adama yejjiti ko to bi adama hiri ko to bi adama seki mana mai gotel to wor ko yejjiti a julde ma a hiri a julde ma da a seki a julde ma da pat mana mai gotel a sujidi nan num sujideje en tamilargo kongudi modi be meden nayo fu ko vido mai sujideje den sujidande diga en siminaina ko sujidande ba woto en simini pat en tamila nam هذا معنى سجود السهو في اللغة جين فولواني دو كان جون معنى سجديري كيري ها لغة عربية أما معناه في اصطلاح الفقهاء وبيان محله وبيان نيتي فيه إميدي اللارة ها اصطلاح الفقهاء هنفو بنا مودي بفقه كان بكتوني بذيما سجديري سهو كوبي نفتا بماني be anniyamun be nokkure mun sujudere do maran anniya maran nokkure anniya sujudugo sujudere kire e bo anniya may do wonan sujudugo may do bo wonan tiinde bi adama yottan leddi ko bo ndaha nokkure bi adama sujudita eni len laralu ko modi be video ton a immatul ahnaf eno fudira be modi be hanafin ko en qalu sujudu sahwi هو عبارة أن يسجد المصلي سجدتين بعد أن يسلم عن يمينه فقط ثم يتشهد بعد السجدتين ويسلم بعد التشهد فإن لم يتشهد يكون تاركا للواجب وتصح صلاته وبعد الفراغ من التشهد لسجود السهو يجب أن يسلم فإن لم يسلم يكون تاركا للواجب ولا يكفيه السلام الأول الذي خرج به من الصلاة لأن السجود للسهو يرفعه كما يرفع التشهد الأخير الذي قبل السلام أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فإنه يأتي بهما في التشهد الأخير قبل السلام ولا يأتي بهما في سجود السهو على المختار نعم وقيل يأتي بهما أيضا احتياطا إن الله ركونغول موجي بحنفين كوين لمن بروفيين حسجدير سهو بفيات سجدير سهو لنهونيون لاجن بي آدم جولو سجد سجدير جديد باو سلمينانغو تو سلميني سلمينانغو أرندرو o silmina gal nyamu mako tan assalamu alaikum wa rahmatullah gal nyamu mako tan o silmina silminango woto nennenta o sujida sujideje didi ba o silminango woto do to sujidi sujideje didi do ba o sujideje didi mayro o janga at-tashahhud o janga at-tahiyyatu nennenta o silmina to ni o janga at-tahiyyatu ha subawo sujideje mako do o acci wajib atayatu haba o sujidere kirero badin kejero to nini o jangai atayatu man o acci wajib amma julde mako bo sahinde julde mako vonnai bawo to o timmini atayatu hasujidere mako wajib o silmina to ni o silminai bawo sujidere mai bo o acci wajib ngam silminango aranno do he anta mo do silminango didab ngam arande do o vurti julde o silmini assalamu alaikum wa rahmatullah de wore gal nyamu mako bimana o vurti julde nennenta o lori o sujidi sujidere badin keje allahu akbar o sujidi o banti o sujidi o banti de o sujidi o banti do o jang

الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: L'enfer leur servira de lit et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها

الإثم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

ya kanko ka o viata yo ngi wam wajibi do mako toni wolari ndiyam do ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o vi naam idara'atil ma o vi naam toni wolari ndiyam idan to lari ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam vi ai to lati no bembe lenga ko to belenga wala annabi sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam tan yofti dum non gayyat nay haba ndiyam mai tuga ndiyam mai be hunde kazare izan imam shafi kam be vi toni bi adama lari mani hamun o yi wantan ngam mani do hunde vurti nde on vurti miato bingel vurti nogo en lari wajibe no ngiwam do o vi mani do to vurti do ko to bi adama don no fadda do der faddere on yake to hakkilo mako warti o tawi dum do sofi o tabiti ni faga do do na dum mazina dum wadi dum mani on halas o yi wan do do do قول إمام الشافعي وإذا رأت المرأة أنها قد احتلمت ولم ترى بللا فلا غسل عليها أما وفي أتوني أهويدتي دبور أهويدتي أن ننتا أوياي ولا كو صوفيا ما أكو سام لو كان نجيوام ولا دو ما أكو إذن كو دبور كو غور كفو يندو فلانا وإن كان فيكو مندو هرني بيري وبي كيتا ماي دو هوبا ورب بيري وبي فو تاتا وفيان دو كيتا دو khassun bere o betando herdini do betando herdina e worbe la do herdani worbe bere o befu to en sottia hayla bebesngu be istihadani do herdini no rewbe ko lutika ten wari do ngi wamjiro rewbe be worbe do foti do mai allah aalam to en tawi wodi ikhtilaf don bo en tamilargo ikhtilaf mai hadar seje ba garande inshallah nam وقد أجمع أهل العلم على هذا لأنها لا ترى الماء رؤية الماء شرط الغسل modi be bo fotti to nini bi adama hoyditi de o yi ay ndiyam wala ko laari ma ko ngiwam wala ngam annabi sallallahu alaihi wasallam sarridi no ngiwam do be ndiyam to izan modi be man fotti ado bo goddo yi wanto o yi ndiyam amma en yino imam abu hanifa be imam malik kambe vino ngiwam wala do mako izan be do do buri be sembudun go haddo ni allah aalam wa in mashad wa kharaja minha almani بعد استيقاظ وجب عليها الغسل ولا خلاف في ذلك نعم اذا لاري مودي بهالس كونغولس ولوب في كوتو دا بي ادم رو وتكني اون مثلا كو بايا دون جوندو ياي كو تكني اون مثلا ديمباندي دوديا ماكو كوناندي باني اون ولاري نديام فورتي ماكو غي وامكا واجب دو ماكو في ولا خلاف في ذلك بلوراي دو مايسام غي وامكا واجب دو ماكو اذا ko en famata kam ngiwam kam do wajibi toni bi adama tabiti do ka dum mani won hamun kam ngiwam kam wajib bi adama yiwa do won burata tahawut ko dato latino imam malik be imam abu hanifa famu be ronno mari no bofo lata bi adama yiwi allah aalam allah famni tawon wayta derdirabe julbe en don ha radio an-nur en do barnamaj men al-jami fi fiqh an-nisa نعم وإن انتبهت من النوم فوجدت بللا لا تعلم هل هو مني أو غيره الأولى الاغتسال وإن رأت المرأة الماء في ثوبها بعد الصلاة وجب عليها الغسل وإعادة الصلاة من أدنى نومها تنيني بي آدم وفيني عدو دماغو o ummi o tawi ndiyam do sofi nden ta jotta kam o do andi tabiti ndiyam do ka fagar ummi ha ala awra mako de o do andi fagar ummi ti ala awra mako do nden o heftai no o sennendirta dum mazi onna ko dum waji onna ko dum mani on kay no andi mani on wajibin tangiwam mazi be wadi do kayum wajibin tangiwam to bi adama heftai no sennendirta kam